حكاية يوم دهت يوم سكاية أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي.